قدر يا جماعه حصل طور وجهي هيا بلا هرتم خير وبركاتي من علي هديدي سخوا مقوت عند شبطن دحلن ودبارتن اجا شبدن مثلا لامد باجريدن راسين الظلم شبدن قلا قلا قلا قلا قلا كي جيرمو يعني نابرك بايك هات مقو اخي يعني بينما فريبر نسكبوت كافستان ما كافستان بيبيك شي يعني دي انزام ليفل بكارتي ان كناي لي روشلاتي ولات زيده بكارتي يعني ذا كافستانيه چيه يعني براسي جوانه بو يعني دي يعني كاسي كو قليمان هي هي يا اخو كيفيت كان قليمان خوات كان 24 سال اني نجي بندان دي سكنه الهامك بيتن بايك بينا روي وان بده بشه روز باش بابا امزي هنا ديموكراسي جبو كيجان روزايا لي مخابن ما ندید گشتایی دلالی مرحسن 0532-408-7-4-24-24 ساعت وکیری همچه سرنگ کدن گودار کم ود گرن گودار خواهش

ونوشا وبم نخر ونوشا ايوان سارتاي ببايزي عربي فرداشتي باشي عربي همويشا وبجي عربي من هر توم دويتو ايوان سارتاي ببايزي عربي فرداشتو فرشي عربي

دلو ما نيوانو عيبو ويوك خايني كنو قل لي هورينا دسمنو ملتي هو ناس نكنو هر دلو ما نيوانو عيبو هرو جنو هورو سنو باربار بري ما بوزنو ناكتكو دي لوب لسنو هر دلو ما نيوانو عيبو هرو جنو هورو سنو باربار بري ما بوزنو ناكتكو دي لوب لسنو هر دلو ما نيوانو عيبو ملتي هورينا كتو Ole hore na festatu, barbar ke di zorqatu, her de bona nevano aybo, melete hore na kitu, ole hore na festatu, barbar ke di zorqatu, her de bona nevano aybo, marena we forces denu, veru peira zuberzenu, barbaro reki kungenu, her de bona nevano

كان يوم ما في روبا بيت بين مكردا كان ما في مكردا بيجي بوم شخدين بان هاند هاند